بيتني كي ما هرتو مير كي ما هرتو مير لم يرزخي بربيت بشيش دي بايدي دير لم يرزخي بربيت بشيش دي بايدي دير